لو الكل طبعا كورت سبا ما يلال يسكلي في مرت غرغ الزاري جازك يزلني غانا مشراين تاريقو يا سداد غدنا هانت وافلو فوتا جمسكا لاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال اش اللي جوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال انو اللي بالهندي القاصة نميار تقدال ترمي قاقنا سريان